0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, marchand de béret à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Mastrière,
0: quand même. Vous avez des informations?
1: Raison sur Jean-Baliette, perte feu, Marsan, des informations de la Paris, mais j'en sais où la perte feu, ainsi que les assassins, même temps, j'en sais où la matelot, le parfait, les ainsi. Prête, marchand cycle parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, ou la Parcelleur, de la Atomic Bombing, ou la Percer. Avram, bègue à la chorade, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'assist, soit sargue, et forte à main, de coupe patronyme, de l'roc, que bonhomètre. Prête, de lui sous, de perte chose, d'une visée du te parmi, ou là, le Femmator, Yossi Baylin, clavla, bobidi bam bam, la Femmator. Il se met à pémi des pavlés, crachum d'avoir, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, ou le, parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по хроводе. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы я тыш в Чечении. Ребята знак по пол Краснобаля. Израилка, Россия, Хейфатка, Техниёнка, Шалхула, Вьянка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуем.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
3: Good evening, pürülüm, pürülüm.
0: Ha, rim beri geri gülüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, İsa babyalaştı üstüm. Sikti gülüm, patta berişan iş olun. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin babyalaştı üstü ama bulundu yürüşüm. Babyalaştı atlayanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot agavot salakot. Dovşeno kalbu tabalon kişmiş babyalaştı üstü ama türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalaş istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaş istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abone ol, simut appi şelahem, ikhbarat. العربيان غربيا مع سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام علي
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
4: ايه هو عزيز جوفر بس تلع الباب سيبا تخرب صور ولا تسيدة جامعة
0: اصبر رباش
4: لا باش يبا تعمل الله هاكي ولكو انو تاخي انك بدل مهبلين خلا ضربهم ساديا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش علي اصبرك هربان الخوان قلنا بريد رعي خلاك سنة مليون شيكي لسلي لسلي والاخير نادا المنهيك قادول المنهيك ها بيبي نتانيو دات حوش ومع سيبتوني ما هي هلا با تلفزيون بلي بوسا تودا ربا لي سارا يستيشي عندها لي تي دي ها ها عندها لي تي دي الخايدي وتم خبيب لو راه تاكلو مهبله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفريقي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل أرمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استرم أمان مرحو أمان شترم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترمى قدولا لما نشلوم بيزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجي علي ارتخي مزمار بقلل هجي عزمار بقلل شو هذا من هذا هجي عزمار بقلل بتساتي بقلل عزيم لشلوم قاعدة. أيه نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس